بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعى

0: فمن شك فيه فهو الف دلاله ابي الحق شك بعد الف دلاله
1: تقدم فكر مدد يقرا ام يا ربي
2: صل على محمد
3: سيد سادات
2: نبي محمد
3: نبي من كل ديك وامتي
2: صلى الله عليه وسلم
3: النبي بنزل عملي واسمتي
2: صلى الله عليه وسلم
3: اتتنا به لله اسباب نعمتي
2: صلى الله عليه وسلم
1: نبي صباح من كل امتي لولا كان لبعض يسبق على ام يا ربي
2: صل على
1: فكم سيدي في امنه تبي سيدي واصبك بي صديقي تلوى محمد وبي سيد الفاروق اصبي مقدم صلاه وتسليم على قبر احمد قبر ابي بكر وقبر ابي ابسلام يا ربي
2: صل على محمد
1: اللهم صل على محمد الذي ما فيه من صلاه دائمه بدوام ملك الله انت وجه البيت اللهم اجعل منيرا وبيت تنبرنا اللهم اجعل منيرا ولا نبوى محمد بوما دافوا سي ما في ابو اسلام ما في اسلام نبوى سبحان ربك

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد